من كلمالي غير تمدم وادن كيد الهون ظهر كايا يتمغى ستيهان درنميسا ويكا النهار تاشروت وانها نطكا.